0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: قدرت
1: وإذا العشار عطلت
0: وإذا العشار عطلت
1: وإذا الوحوش حشرت
0: وإذا الوحوش حشرت.

0: الصحف إذا انبثقت وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وصدق الحسنى
1: فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى
0: وكذب بالحسنى
1: فسنيسره للعسرى
0: فسنيسره للعسرى
1: وما يغني عنه ماله.

0: ربي الأعلى
1: وسوف يرضى
0: ولسوف يرضى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين
0: أرأيت الذي يكذب بالدين
1: فذلك الذي يدعو اليتيم

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: كل أمر.
1: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا

وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

0: سجادا
1: ليخرج به حبا ونباتا
0: ليخرج به حبا ونباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: يوم ينفخ في الصور

0: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
1: وكل شيء أحصيناه كتابا
0: فاذقوا فلن

0: إنهم الرحمن لا يملكون منه خطابا.
1: رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا.
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
1: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.
0: ذلك اليوم الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: أنتم عابدون ما أعبد
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: ولا أنا عابد ما عبدتم
1: ولا أنا عابد ما عبدتم
0: ولا أنتم عابدون ما أعبد
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد
0: لكم دينكم ولي دين
1: لكم دينكم ولي دين.
2: Nah, kemudian berikutnya, untuk niat persamaan, apakah harus niatkan setiap

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: menyatakan bahwa puasa itu memudaratkan dirinya, maka jangan dia berpuasa karena puasa ini menjadi haram baginya. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita duduk di majlis tausiah. Dengan harapan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua antum yang mendengarkannya. Fadzakir aw dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan atau teguran itu bermanfaat untuk mu'minin. Bermanfaat untuk imannya, bermanfaat untuk akidahnya, akhlaknya. Telah tersampaikan dalam banyak majelis kepada kita tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan telah disebutkan, disampaikan kepada kita

0: كلا سيعلمون
1: كلا سيعلمون
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: أم نجعل الأرض مهادا
0: والجبال أوتادا
1: والجبال أوتادا
0: وخلقناكم أزواجا
1: وخلقناكم أزواجا
0: وجعلنا نومكم سباتا
1: وجعلنا نومكم سباتا
0: وجعلنا الليل لباسا
1: وجعلنا الليل لباسا
0: وجعلنا النهار معاشا
1: وجعلنا النهار معاشا
0: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا
0: وجعلنا سراجا وهاجا

0: سجادا
1: لنخرج به حبا وباتا
0: لنخرج به حبا وباتا
1: وجنات ألفافا
0: وجنات ألفافا
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا
0: وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت الجبال

0: للصلاة
1: للطاغين مآبا
0: للطاغين مآبا
1: لا دخيل فينا أحقابا
0: لا دخيل فينا أحقابا.

0: وحسابا
1: إن إنجاهم لا يرجون حسابا
0: وكذبوا بآياتنا كذابا
1: وكذبوا بآياتنا كذابا
0: وكل شيء أحصيناه.

0: وكواعب أترابا
1: وكواعب أترابا
0: وكواعب أترابا
1: وكأسا دهاقا
0: وكأسا دهاقا
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.

0: إن سعيكم لشتى
1: إن سعيكم لشتى
0: فأما من أعطى واتقى
1: فأما من أعطى واتقى
0: وصدق بالحسنى
1: وصدق بالحسنى.

0: لأنقطعتك
1: ورفعنا لك ذكرك
0: ورفعنا لك ذكرك
1: فإن مع العسر يسرا
0: فإن مع العسر يسرا
1: إن مع العسر يسرا
0: إن مع العسر يسرا
1: فإذا فرت فانصب
0: فإذا فرت فانصب
1: وإلى ربك فارغب
0: وإلى ربك فارغب
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: هل أتاك حديث الغاشية
0: هل أتاك حديث الغاشية
1: وجوه يومئذ خاشعة
0: وجوه يومئذ خاشعة
1: عاملة ناصبة
0: عاملة ناصبة
1: تصلى نارا حامية
0: تصلى نارا حامية
1: تسقى من عين آنية
0: تسقى من عين آنية
1: ليس له طعام إلا من ضريع
0: ليس له طعام إلا من ضريع
1: لا يسمن ولا يغني من جوع
0: لا يسمن ولا يغني من جوع
1: وجوه يومئذ ناعمة
0: وجوه يومئذ ناعمة
1: لسعيها راضية
0: لسعيها راضية
1: في جنة عالية
0: في جنة عالية
1: لا تسمع فيها لا

0: موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي مبثوثة
0: فلا ينظرون إلي كيف خلقت
1: فلا ينظرون إلي كيف خلقت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر
1: فيعذب

0: كتابهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لإيلاف قريش.
0: لإيلاف قريش.
1: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: فليعبدوا رب هذا البيت.
0: فليعبدوا رب هذا البيت.
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.